وبنى الرب إله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظام ولحم من لحم، هذه تدعى

ويكون في ذلك اليوم يكون الرب أنك تدعيني رب. I'm not going to be able to do that.

0: كم يعرفكم سمعتنا اوف كورس بفيوز تصف علم يورلو يورلو تبل حدث ام 2025 دوت تاخسم واصني قال قال لك كريستيانو طعمت دمصنسي ولاتي تي استوديو كمان اي وسخول لي تقول خب حق يرحقنا قال قال بزح ندريكم دمصي اب لايفن دك سبات اب لايفن اب استوديو فال عليه تي اب لايك سمع خلا خانة بحكة ثلم زو سمع خلا حجنا فيوز كم حجري ايه لو فسيش كده رف كلا ولا بناي ابراهام فرق الدقا متا she's got this great this first of one of them سلوه and then yeah and then that was حمال لغت فوز عميهم يورا لو يحمال لغت فوز عني حمو صبو ومسك الله حليفكم في كونت حلف من تسفان دا قبركو of course نايلو مدبنا بزح 3 واز الله كلوا لاوات وغ اب مونغو شوحت ودباتنا ايثيوبيان كومون فيدرال منكس ايثيوبيان زلو بحلف ترغا سولوم سمونو حلفالو تولكو اي ثينك اتس 3 يو ام ساعات دي بزح اوف كورس معبالاتات الله قبل حلف وان معبالاتات اتس نوت ايفن معبالاتات بليك اني بحقي بسلام تاريخ معوالي كونان بزح دبدابات بدرونن مولو ايثيوبيا بتكراي عفار امحارا بمولو بولو ناي حبر عدم أمورات ودواتنا إثيبيا أوف كورس حبي رامس ناي حوحات سراويت دقو روزولو بزوح متقعد تاتال لماراتي بغطي وغان بإثيبيا خا بفيدرال منقستي دقو روزولو بزوح ناي مدفع ناي بتحالف أول على ما تتحيزو كوبو خم نزبل نام مغالا خم دخلو فاكت حدش حابر تحجي سمع خوء بفرانس 24 دغلو زمالتنا تيغرينيا ما قالو ندوقات زيرو ما نزبلالو ناي بحقي تي زلو خنتات بخلو خرنا عفري خلها نتزو باق سنه تيبلون بحفش يوهاني ايرتراوي ايرترا ابزوانزي كفتحانتي سرعات ابي ناي مدفر بعويلو ابناتو كابنت دغلو زو وفتنات يا ايثيوبيا بعلي بحري لين أي بحالي ويبفتوه بحالي زبل نابنا تو قبرنات نمخو خالوون دحرة تقرأيوون سخفتاتاتنا بإرتنا أي من بال كل وخل تي دليتات عالو كاب دليتات نلعالي تتقورو قدعاتي تتحزن أبزو وانزوون إرتنا بلتقى خمز الله of course ناي بحكي بساعات دي بإرتراو قنقرر أخلو بحافشو تقورو سقاب حجم كسا أسيلن والازو كلو فكر كلو ناي سوفرنتي ويدو مال علاونات إرترا من نعمل فارس قاب حجي من قصي إرترا وساعتي إرترا أب ساعت زي ناي وق أبتاي تاي حابون أوف كورس مدلاو كاو عدي وعلن تاي أوف كورس بحفش إنه ريخمو تي أبلا لي ناس وق أوجيو تي كونتات زلو وري حاجرن تي كونتات جيو بوليتيكس سلا زلو إمبر بس جو قبورو حالف أخلت عمت كبر الواقع ناي حزن عصب نزبل تقع حجون أي تطوعي بلن كونا وتم عبالة هذا الفريد أبو لبساعة تزن حريهم كل جزيب قرب يتكازي تات كل خلون إحنا ونتثن كفت مخنا حكا راغي الخيرنا بزبل أسعى أنا خمي كيل كريو خلو بسلام فتح خلونا قراتي تبو قن ناي أفريكا خم ريو خلونا خب جزينا بجزي بسلام تفتح بزح حرانان نجزي بسلام فتح نمتاج متزل بسرعات فتحاوس لدي يكون إن قنا دحر خلطة سلسة عمد كان أبوق يملس مالتي زي حزن زينايو نيشتي قال له مثل دغور كو ابزو وان زي اوف كورس كما يتراوان تان كون على نادي بناثي ريتو ميكيل اب حاده في الليل الاعلام نتي رحمه تصخلو حدا عين تمصخلو كفل ليا تاع بوليتيكا خلو انا خدي تفلا لي سبات فلاي فلاب دم بتقاومو زلوون بسرعه اترا زلو كايدان كلو خليو نقدر نتيزلو يو دره نغراتي وانا بساعه زغن اي ثينك بحافش يتراوي بحدا ختامر كحلو تزبلت أي مثلاً نخ مايك أبزو وانزي سرعات ناي أبي ناي تقرأي ونان ومحز متفع خيكونا سنة كينو خيدون إيرتران بحران ناي مونان عاول سلو تزارو حبو سلو دي كونا زي مزا عينت أكايدا خاقا مزا لكا بوليتيكا وفلليات مس إيرترا كلتيو بحان ساب كتريو I think قرط لي جيجي كون سمع عنخ مكيل سب مثلا لو نلاي خامن نقول قلت تمثل كعب شو بتعود خلنا نقرر ما خا حدا ديف تحوي مزيو نمن نهاجر كخور ركاد ولا كا it's unfair نزخونه زلون إشتى ما بعلب نايكي ቲቪ ሬድዮ ዜና ንገበሮ ናይ ሓድሽ ሓበሬታ ዘለዎ ትምዕባለ ንእሽተይ ቀፃወተልኩም እየ ብድሕሪ እዩ ቃለ ምሕተት ገበርኩም ዝሕዋትና ኩሉ ድሕሪ ልዕላውነት ሃገር እዩ ንዝብል ኣስዒቦም ክቅርበልኩም እየ
1: ኣላማጣ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ 12 መዓልቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ህይወት ንጹሃት ሰባት ዝወሰደ ኮይኑ ንብዙሓት መሰረተ ልምዓት ዝሃሰየ እዩ እቲ ውግእ ኣብ ዞባ ዋግምራን ከባቢ ላሊበላ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ወረዳ ንልምዓት ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ቴሌፎንን ክቋረፅ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ ሎሚ ኣብ ክልቲኡ ላሊበላን ሰቆጣን ኣገልግሎት ቴሌፎንን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ከም ዝተመለሰ ነበርቲ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ራያ ኣላማጣን ዋጃን ውግእ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰላምን ምስ ክልል ኣምሓራ ዝደናቐፁ ሓይልታትን ውግእ ከም ዝነበረ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ራያ ኣላማጣ ተፈጢሩ ዝተባሃለ ግጭት ምዝንባእ መስርሕ ምምላስ ተመዛበልቲ ብዝምልከት ሓፈሻዊ ኩነታት ካብቲ ከባቢ ይወፅእ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ከተማ ኣላማጣን ዋጃን ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓራ መሬትን ሓይልታት ኣምሓራን ውግእ ክካየድ ከም ዝወዓለ እውን ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ፌደራል ንከተማ መቐለ ከም ዝተቋፀሩ ዝተገለጸ ኮይኑ ሓይልታት ትግራይ ነታ ከተማ ገዲፎማ ከም ዝወፁ ተሓቢሩ ሓይልታት ትግራይ ንርእሰ ከተማ መቐለ ለቐም ከም ዝወፁ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ንጋዜጠኛን ነበርቲ ተኽልል ብምጥቃስ ዝፀብፀበ ኮይኑ ሎሚ ቀዳም ሓይልታት ትግራይ ንመቐለ ገዲፎም ይወፁ ከም ዘለዉ ዝተሓበረ ኮይኑ ሓይልታት ፌደራል ናብታ ከተማ ከም ዝኣተወ እውን ተገሊጹ ኤፍፒ ኣብ ፀብፀቡ ሓይልታት ፌደራል ኣብታ ከተማ ከም ዝኣተወ እውን ገሊጹ ኣሎ ሓደ ነባር እታ ከተማ ብዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ትግራይ ነታ ከተማ ገዲፎማ ብምውፅኦም ንብረት መንግስትን ህዝብን ይዝመት ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ካሊእ ነባር እውን ኣብታ ከተማ ስርዓት ኣልቦነት ይሰፍሕ ከም ዘሎን ንህይወቶም ከም ዝሰግኡ ገሊጹ ቅድሚ ሕጂ እውን ስሙ ከይጥቀስ ዝሓተተ ምንጭ ትካል ረድኤት ሓይልታት ህወሓት ካብ ዓፋር ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝወፁ ንኤፍፒ ተዛሪቡ ነይሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን መሻርክቲ ሓይልታቶምን ንርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት መቐለ ከም ዝተቋፀሩ ዶቾ በለ ሒዝቦ ዝወፅእ ሓበሬታ ዝገለጸ ኮይኑ እቶም ብዓርቢ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ትርከብ ንእሽቶ ከተማ ኩሓ ዝሓዙ ሓይልታት ሎሚ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝኣተው ኣረጋጊፀ ኣለኹ ኢሉ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን መሻርክቲ ሓይልታትን ብኣውቶቢሳት ሓዊሱ ብከበድትን ቀለልትን ወተሃደራዊ መካይን ናብ ከተማ መቐለ ክእቱ ዘርኢ ተንቀሳቐስ ስእለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዝርጋሕ ውዒሉ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶቾ በለ ሎሚ ሒዝቦብ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣብ ከተማ መቐለ ከቢድ ዝምታ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበሩ እሱራት ምፍትሖም ስዒቡ ኣብታ ከተማ ከቢድ ዝምታን ስርቅን ይካየድ ከም ዘሎ ነበርቲ እውን ንህይወቶም ሰጊኦም ከም ዘለዉ ፀብፂቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሎሚ ናይ ምሸት መግለፂ ዘውፅኦ ኮይኑ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ሙሉእ መግለፂ ከም ስዕብ ከም ብበልኩም እየ ከምቲ ዝፍለጥ ውልቀ መላኽን ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልፅግና ብዕለት 22 መስከረም 2019 ብሓይሊ ምድርን ኣየርን ዝተዳለወ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ዙር ጀኖሳይዳዊ ወራር ከም ዝኸፈተ ይፍለጥ ነሲዒቡ ሰራዊት ትግራይ ህላውን ድሕነትን ህዝቡ ንምውሓስ ክከላኸል ካብ መንግስቲ መምርሒ ተዋሂብዎ ናብ ተግባር ብምእታው ታሪካዊ ሓላፍነት ብጅግነት ኣብ ምፍፃም ይርከብ ከም ውፅኢቱ ድማ ሰራዊትና ኣብ ልዕሊ ፀላኢ ሰፍ ዘይብል ክሳራታት ብምብፃሕ ዓበይቲ ዓወታት የመዝግበሎ ሓደ ኣብቲ ዝርከብ ዘሎ ዓወታት ሰማዩ የኛኖ ዝብል ዝነበረ ፀላኢ እቲ ሓቂ ከምኡ ከም ዘይኮነ ብተግባር ክርኢ ጀሚሩሎ ገና ድማ ክቐፅል እዩ እቲ ቅድሚ 10 መዓልትታት ብዝተፈላለዩ ግንባራት ኣብ ልዕሊና ዝተኸፈተ ውግእ ካብ ዞባ ደቡብ ናብ ኣንፈት መቐለ ብምፅጋእ እዚ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ንውግእ ኣሳቢቡ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ከተማታትናን ብዓይኒ ዕሙተይ ካብ ፅሑ ዝኽእል ድብዳባት ኣብ ግምት ብምእታው ሰራዊትና ፀላኢ ንምድምሳስ ዘኽእሎ ባይታ ንምፍጣር መንግስቲ ትግራይ ንግዜኡ ካብ መቐለ ወፂኡ ኣብ ካልእ ከባቢታት ኮይኑ ንክሰርሕ ወሲኑኣሎ ሕጂ እውን ዕላማና ንፅርዩ ከም ህዝቢ ህላውናን ድሕነትናን ሉላውነትናን መሰል ዓርሰ ውሳነና ምርግጋፅ እዩ እዚ ህዝባዊ ዕላማ ሓቃውን ፍትሓውን ጥራሕ ዘይኮነ ክቡር ዋጋ ዝተኸፈለለዉ ሕጊ መንግስታዊ መሰልና እውን እዩ ስለዝኾነ እዚ ዕላማ ኣብ ዝኾነ እዋን ክሸራርፍ ኣይንፈቅድን ጥራሕ ዘይኮነ ሎሚ እውን ከምቲ ማሊ ዘድሊ መስዋዕቲ ከፊልና መሰልና ንምርግጋፅ ኣብ ቦታና ከም ዘለና ደጊምና ነረጋግፅ ዝገጠመና ፀላኣይ ውልቀ መላኽን ጀኖሳይዳዊ ኮይኑ ዕላማኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድረገፅ ንምጥፋእ እዩ ስለዝኾነ ህዝባዊ ዕላማና ንምርግጋፅ እንገብሮ ኩሎ መዳዊ ቃልሲ ብምብራኽ ናብ መሬት ትግራይ ኣትዩ ዘሎ ፀላኣይ ሎሚ እውን ከምቲ ማለ ኣብ ትግራይ ተቐቢሩ ከም ዝተርፍ ዘጠራጥር ኣይኮነን ብድምር መፃኢ ህዝብናን ኩሎም ኣካላት ምምሕዳርን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዘሎ ሰራዊትና ብምዃን ዘድሊ ደገፋት ክገብሩን نعم خاتا سرحا توم كحيو لي قبع مسمع حزو جمرنا يو حابرا وكالسا كسامو داتا تتناخيرو كامز غزلوان نارغا غزيلو بخال زينا دماء مرات
0: أمكرت كسي خطا موو تناخو مناي فرانس 24 دينا والانا دغري تناخو ورفايد خونا نمغالي فدرال منكس ناي تيبيا خم تقاطع طراب ساعات زي نسول كوني اللوغ لما عانتو ناوزي دراخو مالاتي تي ناري خير نزبل حجة في كورس توق خمت قلتكم موقر محجي ناي درولس ناي عاير حالي نير راخم تقاطع زنو زحات جنرالات ناي حالي عاير ولا چرون بعلق تخيط انا فكدر لنا زبل ناي فخرا ايدون وتي بحل ديو اي كرد عني كلني بقل لقلي نيرو قن ني ابي تيبيا نهرابي تسابر اخمو بزحرة في سلسة معاتي اب كلتة بوتاتات او ناي منقستي ناي ميليتاري بوتان اب تقابوليون اب سلسة كوتا بناي درون متقعت تقير لأ اوش تدي سابا this is والا بقزي قدلي ناي قالسير تراون او ايثات بجيحو سقاب كندود بس حونا ناي برا ناب قزي ناي سومار ايتيبيا انزل نبرا نمي جمع راقزي ادي سابا بدرون كترم كيلا مالت يزخا بزو مدبات ناي تمر ناي ايتيبيا وان تقابلت مالت يو سقاب كندي وقزي بعفارت سقاب تحتي دارقان اي جيبوتي ناي مغرات بجو حفتاناتات كم دلو سقاب يجي كويت غورت انالو كومون بمحارة بقول له أتي وق ناي بحكي حجوم of course المغلة تواصلت يرام الله أتي سرتش كلا وديو أتي وق بناي بناي فدرال منجستي الله عمتها دفع الله ديو نزبلك هذا حركة كبيرة وديو أتي أبى تعرف خبر حبريتها ون

مساح نغت بلي خا تاع عزيز كان لخا بلني دس بلي نايو باستا خم ديكو ون مچم تسفال لني ولكو يلبون ناي ميليشا درافت نقرب الكاينة بلني تصبوغيكو أبو غادين سلستا معنتن السود راي بلي احلي فيونيرا بلكو هو نتميت نتمي كروك تراس انت اللي خارب ما بشو كور بس بيتك حدا سلستا مع التعامل طوالي اللي خان حيالي كجر ما لومي ميلي درافت انت تف سراوي تمعمزة بلا نمو ساعة ور إياه بلو حرق بلا إيه ده أنت هونكا بلكو ناي مجب ساعة بجواب كفت سماي كالكون مس بلا أب كورو ديو قلت أم تمني سبات سمع مو حقوس بلا نتوم لك من برسي ابنا نابد درش مجبي ناي تبيت من قستاتنا كلتا اداوم نجحريتا تعميروم دنيني لوم خدونا غرو حساب زبرتو عم مسلو تقرب مقبي انجران تصفحن نبرة عفهي ماي ملقه جناز غونا سباي جمرن توم لك امنبر بزعبا حدا حدا قداتي حتون حسابي هبون نبرو عداراش مقبي مخانو تاريفو انا يزبلنا يا اخي عداراش مسيلو ترأيني مينيسترات كوميشنرات عززت حيلتات ازنناي توم سباي نمركاب يكادادومو كابات دي ساباز ترفة بعال سلطان جلو يمسيني ولكو اقل يوم نابزي ممزي يوم مخنيت تزي ترداني ابتقى سلطان حلفتن مرحق قرر قرر يبليو قدي الالاتهم ابزوري قداما يرديت وهابت كلينيكات هوسبيتالات كومون سرحات كونستراكشن نبره قل يوم عزز تحيلتات بزعبات اقامات لوجستيك امري روم زارو ونورو ماتشم تحدى نتحدى أحلي فوقه بزقو بروز نبرة تعري عزيو زقرم نبرة أفكر ما ينزغر زبنجرة عريه عزيت أمقو وقال لك أمن بركوري سوم دمقو كل سبد ما نعم سعيبو خمقب جمرة أتوم لك أمن بر بمقبزي قدسو خينوم ترعيني كابز حلف أوان كورو بعبيروم ترعيني انجرة قرس مسبولكو ناي ميديا مدلات كميالو بلوني نتاز غرس كوان جرا دربيا بيلا قواد لي كمان بر تدالينا لنا بلكو كلو ريسا بلا حزب إثيوبيا نايز خفلا هجرت أجم براديو بغازيت أب تلفزيون ككاتا تلكم زخ المقبار يدلي لومي إثيوبيا خبز زغادة شجر يبلان شجر نايز خفلا هجر كانسريو بلومو كلو نجر دلويو بلكوام لتهم كابدا قتا أزازو مسارحتاتك سلاب حجي خم دي بصحو سلام انتاي كم دي بصحو قنا خمنا البعث عبد مت زلو سامون كاركو وخمز خولو سلاب شعور ما بزلونا مسار حيتات فيلمي كنشوفونو خم نخيل قلس كلهم عد قامتو ام دسايب لنن كالا احق حتو حتوني لليوم نورو وانا تحفي هو قاعزة كاما عدوهم كليح بمبال قواد لي كمان بر بتجاغم بلعو نايبيت صحفت سراح ناما عدي هس كامن تا تبو عيكونن ندي عجيشن صبوا يكونن بدأ قال لك أمام برسي عقوم كم قوي جمهرو أنا قن شوحاتي تعطيو

0: ጻውዒት ናይ ወፍርቅ ኣይሕኮኹብ ኩናትን ሰላምን ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ካብ ጥቅምቲ ካብ ሕሉም ኒል ስጋብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘሎ ተፈጥሮዊ ቦታ ህዝባ ዝዋግኣላ ዝነበረ ሃገር ምዃና ኣይከሓድን እዩ ዋላ እኳ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ሎሚ ገጢሙና ዘሎ ፀገም ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ እንተኾነ እውን እቲ ኸባቢ ንነዊሕ ዘመናት ካብ ኩናት ኣይዓረፈን ቱርካውያን ግብፃውያን ኢጣልያውያን ከምኡውን መሰልቶም ንመላእ ሃገርና ንምቁፀር ኩናት ዝፈንዋልና ካብ ቀይሕ ባሕሪ ብምብጋስ እዩ እዚ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ሕምብርቲ ስልጣነናን ካብ ምዃኑ መጠን ናይ ኢትዮጵያ ፍሉያት መለለዩ ዝኾኑ ባህላዊ ቅርስታት ሃይማኖት ፊደላትን ዝኣመሰሉ መሰረቶም ካብዚ ምዃኑ ብጭብጢ ተመስከረሉን ክካሓድ ዘይክእልን ክኸውን ከሎ ከክንድኡ ድማ ተደጋጋሚ መጥካዕቲ ካብ ደገ ተፈነወልና እውን ካብዚ ወገን ምዃኑ ዘይካትዕ እዩ ነዚ ታሪኻዊ ሓድነት ንምሕላው ንምኽባርን ካሌብ ማዕበል ቀይሕ ባሕርን ክእዝዝ ልብነ ድንግል ኣብዱር ከርተትን ክብል ዮሃንስ ኣብ መተማ ክሳዱን ክህብ ኣሉላ ኣባ ነጋ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ እዩ እንዳበለ ኣብ ዶጋኣሊ ደው ኢሉ በሎ ክብል ቴዎድሮስ ኣየናይ ሰብኣዩ ንዓይ ዝሕዝ ኢሉ ኣብ መቕደላ ነብሱን ክቐትል ምኒሊክን ጣይቱን ኣብ ኣድዋ ዓወትናትናዩ ጅግና ሃገረይ እንዳበሉ ንምድሪ ሓውክዑላ ዝብል መደረ ምስ ሰማዕኹ ናይ ዘመናት ተጋድሎ ኣብ ቅድሜ ቅጅል በለኒ ሰላም ዘለዓለማ ከማይ ዝፀምዓ ምስኪን ሃገር ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሸኪ ለበላዕ ወከልቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ታሪካዊ ጉባኤ ናይ ኤርትራ ክፍለ ሃገር ኩለንተናዊ ኣብዮታዊ ወፈራ ትሕዝቶን ዕላማታትን ሸቶን ን25 ጥሪ 1982 ኣስመራ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ትንሳኤ ተበሰረ ናይ ኢትዮጵያ ከተማታትን ዓድታትን እምባታትን ስንጭሮታትን ፀጥ ኢሎም ዝወዓሉሉ ታሪኻዊ መዓልቲ ነበረ ኣብ ቤት ፅሕፈተይ ኮፍ ኢለ ነቲ ካብ ኣዳራሽ ትንሳኤ ዝርከብ ግዜያዊ ስቱድዮን ናይ ኣስመራ መደብር ራድዮን ብፍሉይ ናይ ቴሌፎን መስመር ብምውሃድ ነቲ ታሪኻዊ መደረ ብናይ ራድዮ ሞኒተረይን ክሰምዕ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሚልዮናት ፈቐዶ ፋብሪካታት ሕርሻታት ቤት ፅሕፈታት ድኳናት መንበር ገዝኦምን እዝኖም ናብ ትራንዚስተር ራድዮታቶም ተኺሎም ክጭነቑ ክድነቑ ስሚዒቶም ክልዓል ብዓይነ ሕልና ይተረኣየኒ ብርግፅ እውን እቲ መደረ ዘደንቕ ስሚዒት ዝለዓል በንጻሩ ድማ ናይ ተገንፀልቲ ታሪኻዊ ኣበጋግሳን ዕብትን ዕላማን መርገፅን ሕጂ ዘጋጠሞም ፖለቲካዊ ክሳራታትን ኣጉሊሑ ዘርኢ መደረ ነበረ ብኻልእ ወገኑ ድማ ክፉት ዘተ ነበረ ኣብ መወዳእታ ድማ ነዞም ፀገማት ናይ ዝኽፍለ ሃገር ሓንሳብን ሓዋሩን ንምፍታሕ ዝተኣተወ ቃል ኪዳን ነበረ ናይ ቀይሕ ኮኸብ መደባዊ ኩናት ተኣወጀ ናይ ቀይሕ ኮኸብ ፃውዒት ሰላም ቀረበ ኩናትን ሰላምን ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ሰላም እንዳናፍቐና ፍቆዶ ግንባራት ክንዋጋእ ኢና ሕሊፍና እዩ መኣስ ኮን እዩ ኣምላኽ ኣብዮት ይቕረኢሉ ሰላም ዝህበና በልኩ ብውሽጠይ ካብ ብሕጂ ሓደ እንዳሞተ ካልእ ተዓዛባይ ዝኾነሉ ኩነት የለን ኣብጊዕ እዩ ንሕዝቢ ናይ ዝኽፍለ ሃገር ናይ ውሳኔ ግዜ ነበረ ኮሮኔል በትሩ ተሰማ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣይመፀ ኩነታት ይርእዩ ድስታ ዝተኽተተት በዓልቲ ሙያ እንዲኻ ደኣ መሲልካ በለኒ ከምኡ እዩ በሎ በልክዎ ሕጂ ስከባ ሓቂ ዝዘረባስ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ስማዓሉ ሕጂ በለኒ ኣፀቢቑ ተረጋግፅ ትደሊ በልክዎ ብኸመይ ቀሊል እዩ በልክዎ እሞ ናብ ጎንደር ጎጃም መቐለ ኣዲስ ኣበባን ምስ ዝርከቡ ናይ ኣገልግሎት ዜና ቤት ፅሕፈታት ቴሌፎን ደው ኢለ ረኸብክዎ በቲ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ዜና ኣቢልና ድማ ሃረርጌ ወለጋ ኢሊባቡር ኣርሲ ሲዳሞ ጋሞ ጎፋ ከይተረፈ ይስማዕ ከም ዝነበረ ኣረጋገፅና ሕጂ ከ ኣሚንካ ዶ ሳላ ትራንዚስተር ራድዮ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ይስማዕ ኣሎ በልክዎ ልሙድ ፍሽኽቱ ኣብ ገፁ ይነበረን ኩነታቱ ደስ ኣይበለንን ድሓንዲኻ ገለ ነገር ዘሕሰበካ ትመስል በልክዎ ብጣዕሚ ሰጊየ ኣለኹ በለኒ እ ሕቶ ይገሪምዎ ሰሓቀ ሞ ከመይ ተሓተኒ ኩሎ መራሕቲ ዝሃገር ኣብ ሓደ ድዳራሽ ተኣኪቦም ሲ ከመይ ዘይሰግእ ዋይ ፀገም በለ እንታይ ሞ ከይኮኑ ኢኻ ብዙሕ ነገር ክኸውን ንኽእል እምበር እዞም ወንበዴታት ዋዛ ኣይኮኑ ተባዕትዮም ድማ قلبي عالم نمسحب قاله قبر خوليم بلا بمسكوت نابت معلون لات أمتا دستا بالزحي وتعلا زحول عير نفس شباخاتات بزحول موزيكا سعسعو زلوه مسلو حق غاقا قلنا يسقي أمزاح جساعت كاب أبو حانت زنبيل كام نركب نقوع وحتي نازلنا بالكو سقاعت كوروني لبطرو نعباي ونتلعب أبزاح لفسامون كتمان مرباش كل التفتنتات جيروم نيروم بعال كوروني لبطرو تبواي كرنيون حدا خالو كوروني المزوغ دايب ستتحازا خاب سرعو تعاليو نبري كوروني لبطرو بزي مخنات هاي سقن ازوه فرقايح كوخوب نايبزو حد سبات دم بزحي حفكي بلاي ترفني من كل عيناتي نزغة تمان كبابيون بسفيحون كتاتلو لنا جنا بلا بس عبتو مستيات نايت مسكوتن داقو تسارا منتاس جيوكا قال تعلم شرحي انترلوخة بلني كم يزبال شرحي ناب النت كتلة نشبرا انت دقال لخوينو لومي ويابز سامون عباسة بلكو نو كلو كم توتر فولتين جن عب حادة ووتا حادة نقرشي تتان اللو بمبال قلتونا باي مليسون نسألا انترويوز قبر كالو تيبا اللولو يلو حتى تاني عبتيب تقدح على متيغنا يسألا ينبراني انتا قبر الكايمو حتى تكو يدلينيو تتراترون قرال لوليو انتا يأتيوكا تخاسيت انتلوها بنترح بلاني عقلون داود ده انتا ترتير كايوس انتل تلكا محتاطو ليما حشن بالكو كمو عينات ميلاتات متكام كابنا قوارز نوي حقيرنا لنا كيس ساقا حابريتا مركابي كاليو أبز عالم تحابي أزترف ميستر يلبون زخونا سا ميسترون حالي كنا قرال لغو وحدات يوم ميستروم حيزوم زغبارو
1: سمعتنا انا لما عند مدبنا عبدي مدبنا مكتب كنا مزكونكو عبد منزل السنبس قابنا الرخب السلام عليكم.